0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. قام قداسة البابا ليون الرابع عشر يوم أمس الاثنين 21 من أيلول سبتمبر بزيارة إلى مقر دائرة الثقافة والتربية، وكان في استقبال الأب الأقدس لدى وصوله عميد هذه الدائرة الفاتيكانية الكاردينال جوزيه تولنتينو دي مندوسا، يرافقه أمينا السر المطران بول تايغ والمطران كارلو ماريا بولفاني. حيا قداسة البابا ليون الرابع عشر خلال زيارته، وكما جاء في بيان نشرته دائرة الثقافة والتربية جميع الموظفين والمتعاونين الحاضرين، وتوقف للصلاة في الكابلة، وألقى أيضا كلمة مقتضبة شجع فيها على التزامهم اليومي وخدمتهم للكنيسة والعالم، موجها إلى الحاضرين كلمات امتنان وتقدير. وخلال زيارته مقر دائرة الثقافة والتربية أمس الاثنين والتي استغرقت زهاء ساعة، سلط قداسة البابا ليون الرابع عشر الضوء على أهمية العمل الذي يتم القيام به في العالم كله لنشر رسالة التربية الكاثوليكية ومسؤولية الثقافة التي ومن خلال الرياضة والفن أدت إلى مناسبات لقاء عديدة وإلى حوار من خلال لغة عالمية قادرة على نقل قيم الإنسانية إلى الجميع. وأشار الأب الأقدس وكما جاء في البيان الذي نشرته دائرة الثقافة والتربية إلى أن عمل الكوريا الرومانية هو أداة ثمينة لنقل الرسالة الأساسية للكنيسة، الإيمان.
1: ينتظر وصول البابا ليون الرابع عشر إلى باريس يوم الجمعة 25 من أيلول سبتمبر، وهي المحطة الأولى من محطات زيارته الرسولية الخامسة التي تشمل أيضا لورد وميتس. وفي فرنسا بات كل شيء جاهزا لاستقبال الحبر الأعظم الذي سيشارك في العديد من المواعيد العلنية، كما ستتاح فرصة لتحيته أثناء مروره في السيارة البابوية في شوارع باريس ومدن أخرى. وفي الأيام التي تسبق زيارة البابا تسود أجواء من الفرح بين الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات الذين استعدوا طوال أشهر لاستقبال ليون الرابع عشر، وكذلك بين 17,000 متطوع تطوعوا للمساهمة في ضمان حسن سير زيارة خليفة بطرس. ويشارك السفير البابوي في فرنسا رئيس الأساقفة تشيليستينو ميليوري هذا الفرح أيضا. وفي مقابلة مع وسائل إعلام الفاتيكان أشار الممثل البابوي إلى أن هذه هي الزيارة الثالثة للبابا إلى القارة الأوروبية بعد ميونخ في أذار مارس وإسبانيا في حزيران يونيو، وقد لبى البابا دعوات مجلس الأساقفة ورئيس الدولة ومنظمة اليونسكو، واختار القيام بهذه الزيارة بعد عام ونصف فقط من انتخابه تدفعه الرغبة في لقاء المسيحيين الفرنسيين وتعزيزهم في إيمانهم الفاعل والملتزم، ولا سيما الموعوظين والمقبلين الجدد على الإيمان بحسب السفير البابوي. وسيخصص لهم البابا وقتا صباح السبت 26 من أيلول سبتمبر في المعهد الكاثوليكي في باريس. هذا وتشهد فرنسا ارتفاعا ملحوظا في عدد الأشخاص الذين يطلبون سر المعمودية، وقد أثار هذا النمو بين البالغين والمراهقين اهتماما كبيرا وإعجابا وتشجيعا من جانب الأب الأقدس بحسب ما أكده رئيس الأساقفة ميليوري. في إشارة غير مباشرة إلى كلام الكاردينال جون مارك أفيلين رئيس أساقفة مرسيليا، الذي أشار إلى هذه الظاهرة اللافتة خلال المؤتمر الصحفي في 8 أيلول سبتمبر، مسلطاً الضوء على فرنسا التي تبدو وكأنها تقاوم العلمنة. وذكر السفير البابوي بأن البابا لاون 14 خلال السنة اليوبيلية كان قد أعرب إلى جانب مسؤولين في دوائر الكوريا الرومانية عن رغبته في لقاء هؤلاء الشباب الموعوظين والمقبلين الجدد على الإيمان للاستماع منهم مباشرة إلى كيفية نشوء الرغبة في اكتشاف شخص يسوع وكيف يعتزمون اتباع الإنجيل. وفي 29 من تموز يوليو من العام الماضي، في بداية يوبيل الشباب، استقبل البابا لاون 14 أكثر من 500 شاب فرنسي كانوا يطلبون سر المعمودية. وفي بعد الظهر 25 من أيلول سبتمبر، سيسير البابا لاون 14 على خطى البابا يوحنا بولس الثاني، الذي ألقى في 2 من حزيران يونيو عام 1980 خطابا في اليونسكو، وكان أول بابا يتحدث في مقر مؤسسة تابعة للأمم المتحدة. وقد ركز خطابه على مركزية الإنسان وأهمية الثقافة لمستقبل البشرية وضرورة وضع ما يشبه ميثاقا أخلاقيا لتوجيه التقدم التكنولوجي بحيث يبقى العلم في خدمة السلام. كما شدد البابا البولندي على أن دور الكنيسة يتمثل في الإسهام في بناء عالم الغد، لا بالاستناد إلى موارد القوة الجسدية، بل بالاستناد فقط إلى ثقافتها. وقد أثبتت هذه الثقافة عند الاقتضاء أنها قوة أعظم من جميع القوى الأخرى. وسيخلف البابا لاون 14 البابا يوحنا بولس الثاني في قاعة المؤتمرات الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، حيث يتمتع الكرسي الرسولي بصفة مراقب دائم. ويشرح السفير البابوي في فرنسا أن الكنيسة ترى أن التربية والثقافة هما أساس السلام الذي يجرد من السلاح ويصنع السلام، والذي يتحدث عنه البابا لاون 14. أما بالنسبة إلى اليونسكو، فإن القضايا المتعلقة بالتربية والعلم والثقافة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمنظور الأنثروبولوجي. ويضيف رئيس الأساقفة ميليوري، بالنسبة إلى الكنيسة تعد أنثروبولوجيا سليمة أولوية في التفكير وصنع القرار في جميع مجالات الحياة البشرية. وفي مقر اليونسكو ستتردد كلمات أسقف روما إلى ما هو أبعد بكثير من الحدود الوطنية، كما سيكون الحال مع الكلمات التي سيلقيها في ميتس خلال لقاء عند جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة، الذي سيعقد يوم 28 أيلول سبتمبر في مركز روبرت شومان للمؤتمرات. وكان شومان بحسب السفير البابوي في فرنسا أحد أبرز صانعي المصالحة والسلام في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما يثير التفكير في الأثر الذي ستتركه كلمات البابا خلال هذا اللقاء. وميتس هي مدينة حدودية بين ألمانيا ولوكسمبورغ وشمال أوروبا، وهي مدينة مشبعة بالتاريخ والعنف والحرب والعدوان. ويوضح دبلوماسي الفاتيكاني أن المنتظر هو رسالة سلام ومصالحة ووحدة في القارة الأوروبية. ويبدو أن البابا لاون 14 قد طور اهتماما بالقارة العجوز، ففي أقل من 2 من حبريته ومن أصل 5 زيارات رسولية تركزت 3 منها على أوروبا، وهي فرنسا بعد ميونخ وإسبانيا. وفيما يتعلق بمكافحة الاعتداءات الجنسية، ذكر السفير البابوي بأن الكنيسة بدأت هذه المسيرة قبل وقت طويل من نشر تقرير اللجنة المستقلة المعنية بالاعتداءات الجنسية في الكنيسة، وقد اتخذت منذ البداية تدابير من أجل الوقاية والإصغاء إلى الضحايا واستقبالهم والسعي إلى إيجاد حلول لتعويض الضرر. كما يسلط رئيس الأساقفة الضوء على العمل الملحوظ الذي تقوم به الكنيسة في فرنسا من خلال الهيئات التي أنشئت لدعم الضحايا. وقال المونسنيور ميليوري قبل أيام قليلة من وصول البابا لاون 14 إنه يشعر بحالة من الترقب الكبير والرجاء الفرح، وأضاف: هناك حماس في فرنسا بأسرها وليس بين الكاثوليك وحدهم، وينتظر الفرنسيون رسالة رجاء وسط الصعوبات التي يواجهها المجتمع اليوم، بحسب ممثل الكرسي الرسولي الذي أشار أيضا إلى نفاذ صبر البعض لمعرفة وجهة نظر البابا لاون 14 إزاء الطلب المتزايد من جانب الشباب والبالغين للالتزام في الحياة المسيحية. وختم رئيس الأساقفة بالقول إن الحبر الأعظم يأتي إلى فرنسا لكي يثبت المؤمنين في إيمانهم ويثبت الكنيسة في التزامها من أجل خير المجتمع.
2: افتتح رئيس مجلس السقيفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي يوم أمس الاثنين أعمال المجلس الدائم للأساقفة الإيطاليين المنعقد في العاصمة روما من 21 ولغاية 23 من الشهر الجاري، وألقى كلمة سلط فيها الضوء على ضرورة تجديد رسالة الكنيسة في إيطاليا وتعزيز حضورها في المجتمع، مشددا على أهمية التمسك بالحوار والسلام ومساعدة فئات المجتمع الأكثر ضعفا وتهميشا. قال نيافته في مداخلته إن المرحلة المقبلة تتطلب إعطاء استمرارية للمقترحات التي تمخضت عن المسار السينودوسي للكنيسة الإيطالية، ولا سيما وثيقة خميرة السلام والرجاء، بالإضافة إلى مواصلة البحث في إصلاح النظام الأساسي لمجلس الأساقفة. وشدد على أن الإصغاء المتبادل وتقاسم المسؤوليات والعمل المشترك ليست مجرد قضايا تنظيمية، بل هي جزء لا يتجزأ من رسالة الكنيسة نفسها. هذا ثم أكد زوبي أن وحدة الكنيسة لا ينبغي أن تكون وسيلة للانغلاق، بل يجب أن تكون قوة للوصول إلى العالم ونقل الإنجيل إليه، داعيا الأساقفة إلى العناية المتبادلة وتحمل الأعباء معا والحفاظ على حرية النقاش والصراحة مع الاستمرار في الإصغاء. ورأى نيافته أن الكنيسة في مجتمع تضعف فيه الروابط الإنسانية وحيث يصبح الانفصال أكثر سهولة تستطيع أن تكون منارة للرجاء من خلال علاقات تقوم على المحبة والقرب. بعدها استذكر رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال رويني الذي توفي في حزيران يونيو الماضي، مشيدا بخدمته الطويلة للكنيسة الإيطالية، ومشيرا إلى أن الراحل كان مهتما بحضور الكنيسة في المجتمع وبمنع اختزال الإيمان في تجربة خاصة وشخصية، مؤكدا أهمية الإرث الذي تركه الكاردينال الراحل في الحوار مع قضايا العصر وفي بناء ثقافة مسيحية وإنسانية. على صعيد آخر، شدد زوبي على ضرورة أن يكون إعلان الإنجيل مرتبطا بحياة الناس اليومية وألا يتحول إلى خطاب منفصل عن الواقع. ونقل عن البابا لاوون الرابع عشر تأكيده أن الأولوية هي للإنجيل، وأن الكنيسة مطالبة بأن تكون أقل انشغالا بالمحافظة على ما لديها وأكثر حرية في إعلان إنجيل المسيح. وقال نيافته إن الكنيسة لا تستطيع الاكتفاء بالحديث إلى من يصغون إليها أصلا، بل عليها أن تلتقي بالناس وتستمع إلى أسئلتهم وأن تنفتح على مجالات العلم والفن والسياسة والثقافة وعلى مختلف المساحات التي يفهم الإنسان من خلالها ذاته ويبني مستقبله. هذا ثم ربط رئيس مجلس أساقفة إيطاليا بين الإيمان والعمل الاجتماعي، مشددا على أن القرب من الإنسان لا يقتصر على المبادرات الفردية، بل ينبغي أن ينعكس أيضا في الثقافة والقوانين والخيارات السياسية والاقتصادية. وأشار إلى قضايا المهاجرين داعيا إلى سياسات قادرة على الاستقبال والحماية والتعزيز والاندماج والعمل على ألا يضطر الإنسان إلى ترك أرضه. كما تناول نيافته أهمية التمييز داخل العمل الرعوي، مستشهدا بدعوة البابا إلى التوقف ومراجعة ما تحقق ومعرفة ما أثمر وما لم ينجح والبحث الجماعي عن الأسباب. واعتبر أن هذا النوع من المراجعة هو في جوهره بحث عن الحقيقة. وتوقف زوبي في مداخلته بعدها عند ذكر مرور 8 قرون على وفاة القديس فرانسيس الأسيزي الذي ستحتفل الكنيسة الإيطالية بذكراه في أسيزي في 4 من الشهر المقبل. وقال إن رسالة فرانسيس ما زالت حاضرة خصوصا في بساطة الإعلان والقرب من الناس والانفتاح على الآخر وتجاوز الحدود والجدران. واستعاد في هذا السياق قصة القديس فرانسيس مع ذئب جوبيو باعتبارها نموذجا للتفاوض وإيجاد حلول للعنف من خلال الحوار لا من خلال السلاح، ورأى أن السلام في هذه الرؤية لا يعني إبعاد الآخر وإنما إيجاد طريقة للعيش المشترك ومعالجة أسباب العنف وبناء المصالحة. لم تخلو كلمة رئيس مجلس أساقفة إيطاليا من التحذير من تنامي اللجوء إلى القوة والسلاح في العلاقات الدولية، مستشهدا بالرسالة العامة للبابا لاوون الرابع عشر الإنسانية الرائعة، والتي تتحدث عن تحول مقلق في الخطاب العام والسياسات المرتبطة بإعادة التسلح. ودعا نيافته إلى عدم الاستسلام لمنطق القوة وإلى تحويل الجماعات الكنسية إلى بيوت للسلام والمصالحة. هذا ثم استعادت زوبي الذكرى 40 للقاء أسيزي الذي دعا إليه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في العام 86، وجمع ممثلين عن الكنائس المسيحية والأديان المختلفة للصلاة من أجل السلام، واعتبر أن روح أسيزي لا تزال ضرورية اليوم في ظل الحروب والاستقطاب، ومؤكدا أهمية الحوار بين الأديان ومواجهة أشكال الاضطهاد الديني وتعزيز المعرفة المتبادلة بعيدا عن الأحكام المسبقة. وتطرق نيافته أيضا إلى ذكرى 50 لأول مؤتمر كنسي وطني عقد في روما عام 76 تحت عنوان التبشير وتعزيز الإنسان، وقال إن السؤال الذي طرح آنذاك حول الحاجة إلى تجديد الإيمان في إيطاليا لا يزال قائما اليوم، وإن كان الواقع الاجتماعي والثقافي قد تغير بصورة كبيرة. وفي هذا الإطار دعا إلى إعادة النظر في الهياكل الكنسية بما يتناسب مع طبيعة الكنيسة التبشيرية، ومؤكدا أن الهياكل يجب أن تخدم حرية إعلان الإنجيل لا أن تتحول إلى غاية بحد ذاتها. على الصعيد التربوي، اعتبر رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أن المدرسة تمثل ورشة أساسية للمستقبل المشترك، وأن التعليم لا يقتصر على البرامج والمناهج بل يهدف إلى مساعدة الإنسان على أن يصبح حرا وقادرا على البحث عن الحقيقة ومعرفة الخير وبناء علاقات مسؤولة مع الآخرين. وحذر نيافته في هذا السياق من الفوارق في فرص التعليم، مشددا على ضرورة ألا تحدد الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومكان الولادة فرص الطالب في التعلم. كما تناول تأثير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن التكنولوجيا يمكن أن تقدم أدوات مهمة لكنها لا تستطيع أن تحل محل المعلم ولا أن تستبدل العلاقة الإنسانية ودور التربية في تعليم الشباب كيفية طرح الأسئلة والتفكير والتمييز بين ما هو حقيقي وما هو زائف. وختم زوبي مداخلته بالدعوة إلى الصلاة والسلام، مستلهما من حياة القديس فرانسيس الأسيزي، ومؤكدا الحاجة إلى بناء الجسور بدلا من الجدران وتحويل الكنيسة والمجتمع إلى قوة للمصالحة في وقت يشهد فيه العالم تصاعدا في النزاعات والانقسامات.
3: على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة والممتدة من 20 حتى 23 من أيلول سبتمبر، تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية فعاليات حوارات قرية كن مسبحا، وتعد هذه الفعالية ثاني اجتماع لقادة عالميين لمواصلة العمل الذي أطلق في حزيران يونيو الماضي حول كيفية تعاطي القيادة الشجاعة مع التحديات الحاسمة في عصرنا الحالي. هذا وفقا لبيان صادر عن مركز كن مسبح للدراسات العليا وفي مركز حوارات القرية في قرية كن مسبحا، بدعوات خاصة نخبة من القادة العالميين في مجال إدارة الأعمال والمال والتعليم العالي والقيادات الدينية والقطاع الصحي والرياضة والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية وتنطلق هذه الحوارات من رؤية مفادها أن التحديات الأكثر إلحاحاً اليوم لا يمكن للحكومات وحدها معالجتها، إذ يقع على عاتق رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين والأكاديميين والقيادات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني دور محوري في صياغة حلول كفيلة بترسيخ الكرامة الإنسانية وإعادة بناء الثقة المجتمعية وتعزيز التنمية البشرية الكاملة على المدى الطويل. هذا وتتمركز الحوارات حول سؤال جوهري مفاده: ما الذي نبنيه ولصالح من ومن سيرثه؟ حيث يدعى المشاركون لتقييم كيفية تأثير القرارات المتعلقة بالتكنولوجيا والاستثمار والرعاية الصحية والحوكمة والقيادة على حياة الأجيال القادمة. وتعتمد النقاشات على استكشاف مسارات للعمل الجماعي المشترك بدلا من الترويج للمواقف المؤسسية الفردية، بهدف تطوير حلول عملية وإرشادات موجهة تترجم الحوار إلى خطوات ملموسة. ومن المقرر الإعلان عن هذه الإرشادات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي القادم في دافوس بسويسرا. وصرح الكاردينال فابيو باجو المدير العام لمركز كون مسبحا للدراسات العليا ومؤسس حوارات القرية في قرية كون مسبحا قائلا: تمثل حوارات قرية كون مسبحا دعوة لممارسة قيادة شجاعة تتأسس على الإصغاء والطلاق والمسؤولية المشتركة، وفي وقت تواجه فيه العديد من المؤسسات حالة متزايدة من التشرذم وتراجع الثقة. نغدو بحاجة ماسة إلى مساحات تتيح للقيادة التناظر بشفافية حول القضايا الشائكة وبناء الثقة عبر تعزيز الاختلاف والالتزام بمسارات تحمي الكرامة الإنسانية وتخدم الصالح العام. وتأتي هذه اللقاءات للتركيز على عدة محاور رئيسية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتحول القوى العاملة، الرعاية الصحية والكرامة الإنسانية، التنمية المستدامة، التغيير الهيكلي العابر للقطاعات، المسؤوليات المتطورة للقادة في عالم يتسم بالترابط المتزايد. من جانبه أوضح جي آر كير رئيس مجلس إدارة شركة هانتشيك ستراتيجي والرائد المشارك في حوارات القرية في قرية كن مسبحا وعضو لجنة الاستدامة بمركز كن مسبحا قائلا: إن معظم التحديات الحاسمة اليوم تتجاوز حدود القطاعات والحدود الجغرافية والمؤسسية. يمتلك القطاع الخاص قدرة هائلة على توجيه النتائج من خلال الابتكار والاستثمار والمواهب والنفوذ، والمحك الحقيقي يكمن في مدى توجيه هذه القرارات بوعي أوسع بالمسؤولية وممارستها بسلطة أخلاقية تنبع من التوفيق بين أهداف الأعمال والصالح العام. إن التحدي القيادي الأبرز في عصرنا لا يكمن في التساؤل عما إذا كان التغيير سيحدث، بل في مدى امتلاك القادة الشجاعة لتوجيه هذا التغيير بنهج مسؤول يحمي الكرامة الإنسانية ويوفر الفرص للأجيال القادمة. تأتي هذه اللقاءات في الولايات المتحدة استكمالا للمسار الذي بدأ مع النسخة الأولى لحوارات قرية كن مسبحا، والتي عقدت في الفترة من 17 وحتى 19 من حزيران يونيو عام 2026 في مقر قرية كن مسبحا بحدائق كاستيل غاندولفو. وشهد ذلك الاجتماع مشاركة 80 قائدا عالميا، وأثمر عن إطلاق سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تركزت حول الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، الرعاية الصحية والكرامة، القيادة الشجاعة والبطولة من خلال الرياضة. وقد اختتم الاجتماع باستقبال خاص من البابا لون الرابع عشر، الذي وصف الحوارات بأنها خطوة أولى في مسار تجديد القيادة الأخلاقية وإعادة التفكير فيها في عالم متشرذم. ويشكل ظهور هذه الحوارات لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية محطة بارزة في مسار تطورها، وخطوة لتعزيز مجتمع دولي متنام يلتزم بمبادئ القيادة الشجاعة. ومن المقرر عقد المحطات الرئيسية القادمة في عام 2027 خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إلى جانب الاجتماع السنوي للحوارات في مقر قرية كون مسبحا بالحدائق البابوية في كاستيل غاندولفو.
0: عقدت الأعمال الرسولية البابوية في بولندا لقاء الأسبوع الماضي في وارسو للتأمل في الرسالة، وفي إطار الاستعدادات أيضا للاحتفال بالذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي المرتقب الاحتفال به الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر 2026. وذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. ويحتفل باليوم الأرسالي العالمي كل عام في الأحد ما قبل الأخير من شهر تشرين الأول أكتوبر. وقد افتتح لقاء الأعمال الرسولية البابوية في بولندا بكلمة للمطران يان بيوتروفسكي رئيس اللجنة الأسقفية للرسالات في مجلس أساقفة بولندا، أشار فيها إلى أن الرسالة هي في جوهر حياة الكنيسة. وقد شكل اللقاء أيضا مناسبة لتسليط الضوء على نشاطات الأعمال الرسولية البابوية في بولندا، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 25 من شهر كانون الثاني يناير 2026 نشرت رسالة قداسة البابا لاوون الرابع عشر بمناسبة اليوم الأرسالي العالمي 100 المرتقب الاحتفال به الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر 2026. وتحمل الرسالة عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة. ويستهل قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالته بمناسبة اليوم الأرسالي العالمي 2026 مسلطا الضوء على الذكرى المئوية لليوم الأرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس 11 وتحديدا في العام 1926. هنا إذاعة الفاتيكان لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: نواصل مسيرتنا في التأمل في الدستور الرعوي فرح ورجاء للمجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، ونصل اليوم إلى الفصل الثالث من القسم الأول الذي يحمل عنوانا جذابا: النشاط البشري في الكون. والسؤال الأساسي هو: ما قيمة النشاط البشري في العالم، وبالتالي قيمة التقدم التقني والاجتماعي والعلمي؟ ويمكننا أن نتذكر أنه بعد أقل من 4 سنوات على اختتام المجمع، وفي ليلة 20 و21 من تموز يوليو عام 1969، وطأ الإنسان سطح القمر للمرة الأولى. تابع لابولغدس يقول: إن الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله هو صانع للتقدم، فهو بما وهبه الله من حرية وذكاء يزيد معارفه، وبذلك يسهم في تقدم المجتمع بأسره. ونرى ذلك بسهولة إذ تأملنا التحسن الذي طرأ على ظروف الحياة من جيل إلى آخر. في الواقع تقول الوثيقة: إن خيرات كثيرة كان الإنسان في الماضي ينتظرها من القوى العليا، أصبح اليوم يحصل عليها بمبادرته وقواه. ولهذا السبب قدم بعض المفكرين التقدم التقني والعلمي على أنه أمر يضعف العلاقة بالله إلى حد يجعله يبدو أمرا غير ضروري، أو حتى على أنه نقيض للإيمان المسيحي. وقد أدى هذا الفهم إلى تغيير نظرة الإنسان المعاصر إلى العالم مقارنة بالعصور السابقة. وترسخ هذا الحكم المسبق خصوصا في ذلك الجزء من الثقافة الغربية الذي فقد مرجعيته إلى الوحي المسيحي. ففي النزاعات الإنسانية ما بعد المسيحية يقدم الإنسان والله بصورة خاطئة، وكأنهما متنافسان. ولكي يؤكد الإنسان معارفه وحريته وتقدمه، عليه أن يتحرر من الله. لكنه في نهاية المطاف عندما ينكر علاقته بالله يفقد أيضا إمكانية تأكيد القيمة المتسامية للشخص البشري. هذه هي مأساة النزعة الإنسانية الإلحادية التي وصفها بإسهاب أحد أبرز لاهوتي المجمع الفاتيكاني الثاني هنري دولوباك. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن المجمع يرغب في أن يقدم جوابا واضحا بالنسبة للمؤمنين، هناك أمر مؤكد. كما يقول دستور فرح ورجاء: إن النشاط البشري الفردي والجماعي، أي ذلك الجهد الهائل الذي يبذله البشر عبر القرون لتحسين ظروف حياتهم، يتوافق في حد ذاته مع مقاصد الله. بل يتابع الدستور قائلا: ولا يخطر ببال المسيحيين أن يقابلوا منتجات عبقرية الإنسان وشجاعته بقدرة الله، كما لو أن الخليقة العاقلة تنافس الخالق، بل أنهم على العكس مقتنعون بأن انتصارات البشرية هي علامة على عظمة الله وثمرة تدبيره الذي لا يستقصى. وباختصار، لقد وضع الله في أيدي الرجل والمرأة خليقة لا تزال في حالة مسيرة، أي في طريق النمو والتكامل، لكي يقودها إلى تمامها من خلال نشاطهما الحكيم. تابع لابولغدس يقول: وهنا نجد تذكيرا مهما بسر التجسد، فالإنسانية ومعها العمل والتقدم والاستقلالية الحقائق المخلوقة لا تذوب في لقائها بالله ولا ترغى به، بل تؤخذ بكاملها وتستمر في المسيح حرة وفاعلة، فهي في الواقع تجد فيه الحقيقة والحرية الكاملتين. وكذلك في الاحتفال بالإفخارستية توضع ثمرة العمل البشري المتمثلة في الخبز والخمر كل يوم على المذبح لكي تتحول إلى جسد المسيح ودمه. ومن هذا المنظور تنبثق حقيقة مهمة: لكي يلتقي الإنسان بالله ليس عليه أن يتخلى عن مشاغله الأرضية، بل يستطيع أن يعيش دعوته كاملة من خلال إتقان عمله اليومي وتقديسه، فالمسيحيون مثل جميع الناس يشاركون في بناء مدينة البشر، متجهين نحو غاية جميع الأشياء واللقاء بالله، متذكرين هذه الغاية الأخيرة أمام الذين يشاركونهم مغامرة التقدم والعلم والحياة. وبالتأكيد أضاف الحبر الأعظم يقول: ينبغي التمييز بوضوح بين التقدم الأرضي ونمو ملكوت المسيح، غير أن المجمع يؤكد أن هذا التقدم بمقدار ما يمكنه أن يسهم في تنظيم المجتمع البشري بصورة أفضل، له أهمية كبيرة بالنسبة إلى ملكوت الله وجميع ثمار الطبيعة الصالحة وعملنا، بعد أن نكون قد نشرناها على الأرض بروح الرب ووفق وصيته سنجدها من جديد، لكن بعد أن تكون قد تنقت من كل دنس وأضيئت وتجلت. وأخيرا لنتذكر أن التقدم التقني والعلمي لكي يصبح تقدما إنسانيا أصيلا، أي تقدما يشمل الإنسان بأسره وجميع البشر، يجب أن تحركه المحبة وأن توجهه. بهذه الطريقة فقط يمكنه أن يوضع دائما في خدمة الدفاع عن كرامة الإنسان وأن يسهم في تحسين ظروف الحياة الجميع، ولا سيما الأشد فقرا. وختم البابا لاوون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي بالقول: أيها الأخوة والأخوات الأحباء، يدعون المجمع الفاتيكاني الثاني إلى أن نتقاسم الخبز المعرفة والقدرة على العمل لكي يتمكن كل إنسان وكل شعب من تنمية إمكاناته، ولكي نستطيع معا بعون الله أن نبني مستقبلا أفضل. وجه البابا لاوون الرابع عشر نداء مؤثرا في كلمته باللغة الإيطالية خلال تحيته في ختام المقابلة العامة اليوم في 23 من أيلول سبتمبر لمناسبة اليوم العالمي 12 بعد الماء للمهاجرين واللاجئين، الذي يحتفل به الأحد المقبل في 27 من أيلول سبتمبر. وقد جاء نداءه مؤثرا لأنه ركز على معاناة الأطفال والمراهقين الضعفاء الذين يجبرون على مغادرة أرضهم، والذين غالبا ما يقعون ضحايا لمعاناة لا توصف، وعنف وتعذيب واستغلال وظروف صادمة على طول دروب الهجرة حيث يفقدون حياتهم. وقال البابا: أوجه نداء إلى مسؤولية الجميع ليشعر كل واحد بأنه معني بحياة هؤلاء الفتيان الذين ينبغي دائما حمايتهم ومساعدتهم، حتى لو كان طفلا واحدا فقط. وموضوع دورة عام 2026 من اليوم العالمي للمهاجر هو موضوع يرمي إلى لفت الانتباه الجماعي إلى الفئات الأكثر هشاشة في خضم حركة الهجرة العالمية، أي القاصرين الذين تداس كرامتهم في كثير من الأحيان، ليس فقط بسبب المعاناة وأعمال العنف التي يتعرضون لها خلال رحلات الرجاء، بل أيضا في أماكن الوصول، حيث لا يستبعد أن يواجهوا الرفض والعزلة والتهميش وظاهرة هجرة القاصرين، رغم حدوث تحول عام في الاتجاه وتراجع أعدادها في السنوات الأخيرة مقارنة بالماضي، ولا سيما مقارنة بعام 2023 الذي كان على مبالغ السوء، لا تزال تسجل أرقاما مرتفعة. فبحسب بيانات اليونيسف وصل إلى أوروبا خلال عام 2025 وحده أكثر من 35,300 قاصر من أصل أكثر من 155,000 وافدا إجمالا. وفي الأشهر الأولى من عام 2026 تجاوز إجمالي أعداد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا 37,200 شخص، وكان واحدا من كل خمسة منهم قاصرا.
2: سينضم البابا لاوون الرابع عشر إلى مئات الأطفال لتلاوة صلاة المسبحة من أجل السلام يوم الأربعاء الأول من تشرين الأول عند الساعة الخامسة مساء عند مغارة لورد في حدائق الفاتيكان، ومن المنتظر أن يشارك في اللقاء ما بين 700,000 طفل من مدارس ورعايا روما ليصلوا مع البابا وينضموا روحيا إلى أطفال وعائلات ومدارس وجماعات مسيحية من مختلف أنحاء العالم. ويشكل هذا الموعد انطلاقة أسبوع الصلاة العالمي لمبادرة مليون طفل يصلون المسبحة التي تنظمها منذ أكثر من 20 عاما المؤسسة البابوية عون الكنيسة المتألمة. وللمرة الأولى هذا العام ستقام الحملة على مدى أسبوع كامل من الأول إلى السابع من تشرين الأول لإتاحة المجال أمام الأبرشيات والرعاية والمدارس والجماعات والعائلات في مختلف القارات لاختيار اليوم الأنسب لواقعها الرعوي، مع بقائها متحدة في نية الصلاة نفسها من أجل الوحدة والسلام. ويختتم الأسبوع في السابع من تشرين الأول في عيد سيدة الوردية. وفيما يصلي الأطفال في روما مع البابا لاوون الرابع عشر، تقام الاستعدادات لمبادرات مماثلة في بلدان عديدة، من جماعات السكان الأصليين في منطقة الأمازون البوليفية إلى رعايا السودان وزيمبابوي وموزمبيق وسيراليون وغيرها من المناطق التي أنهكتها الحرب أو الفقر أو عدم الاستقرار. ففي السودان حيث لا يزال النزاع يتسبب في معاناة هائلة، أكد الأب فرانك ماندوزي من المنطقة الرعوية في كوستي مشاركة أطفال من عدد من الرعاية والمدارس وعلى بعد آلاف الكيلومترات في جماعة من السكان الأصليين من شعب أتسيمان في الأمازون البوليفي. تروي الأخت باتريسيا أليخاندرا بوتيلو لوبيز أن الأطفال يصلون المسبح باللغتين أتسيمانية والإسبانية، وفي زيمبابوي ستجمع رعية القديس كريستوفر التابعة لأبرشية بولاوايو الأطفال يوم الأحد الرابع من تشرين الأول، كما يعتزم كاهن الرعية الأب تشارلز مافوروتو الوصول في الأسابيع التالية إلى الجماعات النائية ومراكز القداس المنتشرة في أنحاء الرعية، وبعضها يقع على مسافات بعيدة. وفي باراغواي أيضا تعتزم إذاعة بايبوكو الترويج للمبادرة عبر برامجها وبث المسبحة مباشرة التي يتلوها أطفال رعية القديس أوجينيو دي مازينود، داعية العائلات والمدارس والرعاية وأساتذة التعليم المسيحي إلى الانضمام إلى الصلاة. وتستلهم حملة عام 2026 رسالتها من رسالة فاطمة: في النهاية سينتصر قلب الطاهر. وفي الدعوة الموجهة هذا العام إلى المشاركين يذكر الكاردينال كورت كوخ الرئيس الدولي لمؤسسة عون الكنيسة المتألمة وعميد دائرة تعزيز وحدة المسيحيين بأن قلب مريم الطاهر يمثل حياة منفتحة بالكامل على الروح القدس ويقدم العذراء نموذجا للإيمان والمحبة والصلاة. وتكتسب المبادرة أهمية خاصة في وقت يواجه فيه ملايين الأشخاص الحرب والعنف والاضطهاد والفقر وعدم اليقين، ومن هنا تريد صلاة الأطفال أن تكون علامة بسيطة وشاملة على الثقة والرجاء. أطفال من لغات وثقافات وبلدان مختلفة متحدون في الصلاة نفسها من أجل السلام. وقد ولدت مبادرة مليون طفل يصلون المسبحة في فنزويلا عام 2005 وتحولت تدريجيا إلى حركة صلاة عالمية تشمل الأطفال والعائلات والرعاية والمدارس والجماعات الكنسية في القارات كافة، وتستمد الحملة إلهامها من الكلمات المنسوبة إلى القديس بيو من بيرسيا.

0: للصلاة بلغات مختلفة، وتدعو الراغبين إلى تسجيل مشاركتهم لإظهار شبكة الأطفال الذين سيصلون من مختلف بلدان العالم.
1: أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، أكد أن مفهوم المسامحة وطلب الغفران لا يزال يحتفظ بقوة خاصة وبأهمية كبيرة اليوم، مشددا على أن المصالحة لا تعني نسيان الماضي بل مواجهته بالحقيقة والانفتاح على الحوار مع الآخر. جاءت كلمات سيادته خلال تقديم كتاب بعنوان نسامح ونطلب الغفران، وذلك في الجامعة الجريجورية الحبرية بروما، وهو مجلد يضم أعمال مؤتمر علمي عقد العام الماضي بمناسبة الذكرى 60 للرسالة التاريخية التي وجهها الأساقفة البولنديون إلى نظرائهم الألمان في 18 من تشرين الثاني نوفمبر من العام 65. أشار جالاجر إلى أن تلك الرسالة صدرت في أوروبا عندما كانت القارة القديمة لا تزال تحمل جراح الحرب العالمية الثانية، لكنها شكلت خطوة مهمة على طريق المصالحة بين الشعبين البولندي والألماني. وأضاف أن هذه التجربة تذكر بأن المصالحة تقوم على مواجهة الماضي بصدق وشجاعة وعلى الحوار والثقة، مؤكدا أن المصالحة بالنسبة إلى المسيحي هي قبل كل شيء عطية من الله. هذا ثم دعا المسؤول الفاتيكاني إلى الاستفادة من هذه التجربة في مواجهة الانقسامات والتوترات التي يشهدها العالم اليوم، والحفاظ على ما تحقق على مدى عقود من جهود لبناء السلام والمصالحة، كما أعرب عن أمله في أن تظل تلك الأيدي الممدودة لستين سنة خلت متشابكة، وأن تشكل للأجيال الجديدة طريقا نحو المصالحة والمسؤولية المشتركة والسلام. من جانبه، شدد السفير البولندي لدى الكرسي الرسولي آدم كيافتوفسكي على أن العالم يحتاج اليوم إلى خطوات وقرارات أكثر شجاعة، وإلى مبادرات تقوم على مد اليد للآخر وإظهار الاحترام والامتنان رغم الاختلافات. كما أكد السفير الألماني لدى الكرسي الرسولي برونو كال أن المصالحة ليست سهلة لكنها ممكنة، مشيرا إلى أن تحقيقها يتطلب أن يبادر أحد الأطراف إلى اتخاذ الخطوة الأولى. وأعرب الدبلوماسي الألماني عن أمله في أن يساهم الكتاب الجديد في إحياء هذه القيم وتشجيع مبادرات جديدة تساعد على تجاوز الكراهية والعنف والحروب. بالمقابل، قال أندريا بيري مدير مركز الذاكرة والمستقبل وأحد منظمي فعاليات الذكرى 60 للرسالة التاريخية، قال إن الكتاب يوثق جانبا من الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين بولندا وألمانيا، وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن دعم واسع في البرلمان الألماني لتمويل إنشاء البيت البولندي والنصب التذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية من البولنديين في برلين. وقد شاركت في تقديم الكتاب شخصيات عدة، من بينها السفير البابوي في بولندا المطران أنطونيو غويدو فيليباتسي، ورئيسة الوزراء البولندية السابقة هانا سوتسكا، ورئيس اللجنة البابوية للعلوم التاريخية مارك إنجلوت، بالإضافة إلى حوالي 15 سفيرا ورئيس بعثة دبلوماسية معتمدين لدى الكرسي الرسولي. أعلنت مؤسسة يوزيف راتسينجر بنديكتوس السادس عشر الفاتيكانية منح جائزة راتسينجر لعام 2026 لعالم اللاهوت الأمريكي جون كافاديني، الأستاذ في جامعة نوتردام بولاية إنديانا، تقديرا لإسهاماته العلمية في الدراسات الآبائية ولا سيما أبحاثه حول فكر الخير

0: القديس أغسطينوس. وسيقدم البابا ليون الرابع عشر هذه الجائزة شخصيا إلى كافاديني في 19 من كانون الأول ديسمبر المقبل خلال احتفال يقام في القصر الرسولي بالفاتيكان. وقال اللاهوتي الأمريكي إنه ممتن لهذا التكريم، معتبرا أنه يعكس جانبي رسالته، أي العمل الأكاديمي وخدمة الكنيسة. وأوضح أنه حاول أن يعيش دعوته على مثال أوريجانوس الإسكندري الذي كان يصف نفسه بأنه رجل من رجال الكنيسة. وأكد رئيس المؤسسة الفاتيكانية المذكورة الأب روبرتو ريغولي أن اهتمام كافاديني لا يقتصر على آباء الكنيسة والقديس أغسطينوس وحسب، إذ تناول أيضا قضايا اللاهوت المعاصر، وكتب عن بنديكتوس السادس عشر كما عن البابا فرانسيس. وتولى إدارة معهد ماجراث للحياة الكنسية في جامعة نوتردام، وشارك في تعزيز الحياة اللاهوتية والإيمان داخل الولايات المتحدة وخارجها. ويصبح كافاديني بذلك الباحث الثاني والثلاثين الذي ينال جائزة راتسينجر التي تمنح منذ العام 2011 تقديرا للتميز العلمي في مجالات اللاهوت والكتاب المقدس وآباء الكنيسة والفلسفة والقانون وعلم الاجتماع، إضافة إلى بعض الفنون. وفي إطار الاستعداد للذكرى المئوية لولادة جوزيف راتسينجر عام 2027، تنظم المؤسسة خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل ثلاثة مؤتمرات دولية. الأول في ولاية مينيسوتا الأمريكية حول الجمال والرجاء في أعمال راتسينجر، والثاني حول مصادر فكره، فيما سيعقد المؤتمر الثالث في نيروبي بكينيا، ويتناول رؤية البابا الراحل لأفريقيا ودورها في تجديد الكنيسة. وتتواصل الاحتفالات في روما من خلال عقد مؤتمر دولي وفعاليات موسيقية وليتورجية، أبرزها قداس احتفالي سيحتفل به في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان يوم السادس عشر من أبريل نيسان من العام المقبل في الذكرى المئوية لولادة البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر.
1: لنفتح قلبنا هو شعار الزيارة الرسولية التي سيقوم بها قداسة البابا ليون الرابع عشر إلى بيرو، وتحديدا من الحادي عشر وحتى السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر 2026، وتشمل ليما، تشيكلايو، كوسكو وبوكالبا. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، وبمناسبة صدور البرنامج الرسمي لهذه الزيارة الرسولية، عبر مجلس مساقفة بيرو عن سروره الكبير، وأشار إلى لقاء يدعو إلى تجديد الإيمان وتعزيز الرجاء وفتح قلوبنا على رسالة الأب الأقداس. وسلط مساقفة بيرو الضوء أيضا على أن كل لقاء سيكون مناسبة لعيش هذا الحدث في شركة وتجديد الالتزامنا بالسير معا. كما ودع مجلس أساقفة بيرو المؤمنين إلى الاستعداد لزيارة قداسة البابا ليون الرابع عشر الرسولية المرتقبة إلى البلاد في تشرين الثاني نوفمبر القادم، وذلك من خلال الصلاة. وبمناسبة زيارة قداسة البابا ليون الرابع عشر الرسولية إلى بيرو، قدم مجلس أساقفة بيرو الأيام القليلة الماضية خمسة كتيبات رعوية تم إعدادها لمرافقة المؤمنين في مسيرة الاستعداد الروحي لهذه الزيارة الرسولية. وتشكل هذه الكتيبات الرعوية التي تم إعدادها للمناسبة، وكما جاء في بيان نشره مجلس أساقفة بيرو، أدوات تساعد على عيش هذا الحدث التاريخي في الإيمان والصلاة والشركة والرسالة. وقال رئيس مجلس أساقفة بيرو المطران كارلوس غارسيا كمادير إن لهذه الزيارة خاصة بالنسبة لبلادنا. ومن بين المواضيع التي يتم التطرق إليها في هذه الكتيبات الرعوية التي تم إعدادها بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر الرسولية إلى بيرو في 22 نوفمبر القادم، الشباب والرسالة والعمل الرعوي الاجتماعي. وكان رئيس مجلس أساقفة بيرو المطران كارلوس غارسيا كامادير قد عبر عن فرحه الكبير بزيارة البابا لاوون الرابع عشر الرسولية إلى بيرو، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن هذه الزيارة، ودعا المؤمنين إلى الاستعداد الروحي لهذه الزيارة الرسولية. وأشار رئيس مجلس أساقفة بيرو إلى مناسبة لتجديد إيماننا وتعزيز الرجاء والسير معا ككنيسة في خدمة الإنجيل. هذا وتجدر الإشارة إلى أن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي قد أعلنت في 5 أغسطس الفائت أن قداسة البابا لاوون الرابع عشر سيقوم بزيارة رسولية إلى الأوروغواي الأرجنتين وبيرو، وذلك من 26 نوفمبر 2026. يزور الأب الأقدس الأوروغواي من 26 نوفمبر وتحديدا مونتفيديو، بايساندو وفلوريدا، ومن ثم الأرجنتين، وذلك من 18 و21 نوفمبر وتحديدا بونس آيرس، كوردوبا ولوخان. ثم سيزور قداسة البابا لاوون الرابع عشر بيرو، وذلك من 11 و17 نوفمبر وتحديدا ليما، تشيكلايو، كوسكو وبوكالبا.
0: شارك نحو 100 كاهن قدموا من 8 دول ومناطق إيطالية مختلفة في مسيرة سلمية نظمت في روما للمطالبة بإنهاء الحرب في الأرض المقدسة والعودة إلى الحوار والدبلوماسية. انطلقت المبادرة بصلاة في كنيسة الروح القدس في ساسيا قبل أن يتوجه المشاركون عبر شارع المصالحة حاملين كفنا رمزيا كتبت عليه أسماء 300 طفل فلسطيني ولبناني قتلوا بعد إعلان وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان. واختتمت المسيرة أمام مقر شركة ليوناردو للصناعات الدفاعية، حيث دعا المشاركون إلى الحد من تجارة الأسلحة وعدم تحقيق الأرباح من الحروب. تأتي هذه المبادرة وسط استمرار التوتر والعنف في غزة والضفة الغربية. وقد أعرب بطريرك أورشليم للاتين الفخري ميشيل صباح عن دعمه لهذه المسيرة، داعيا إلى حماية الحياة واحترام حقوق المدنيين، في وقت شدد فيه المشاركون في المسيرة على ضرورة تفعيل الدبلوماسية والقانون الدولي، مؤكدين أن الحوار والتفاوض هما الطريق إلى السلام.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: نواصل مسيرتنا في التأمل في الدستور الرعوي فرح ورجاء للمجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، ونصل اليوم إلى الفصل الثالث من القسم الأول الذي يحمل عنوانا جذابا: النشاط البشري في الكون. والسؤال الأساسي هو: ما قيمة النشاط البشري في العالم، وبالتالي قيمة التقدم التقني والاجتماعي والعلمي؟ ويمكننا أن نتذكر أنه بعد أقل من 4 سنوات على اختتام المجمع، وفي ليلة 20 و21 من تموز يوليو عام 1969، وطأ الإنسان سطح القمر للمرة الأولى. تابع أبو الأقدس يقول: إن الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله هو صانع للتقدم، فهو بما وهبه الله من حرية وذكاء يزيد معارفه، وبذلك يسهم في تقدم المجتمع بأسره. ونرى ذلك بسهولة إذ تأملنا التحسن الذي طرأ على ظروف الحياة من جيل إلى آخر. في الواقع تقول الوثيقة: إن خيرات كثيرة كان الإنسان في الماضي ينتظرها من القوى العليا أصبح اليوم يحصل عليها بمبادرته وقواه. ولهذا السبب قدم بعض المفكرين التقدم التقني والعلمي على أنه أمر يضعف العلاقة بالله إلى حد يجعله يبدو أمرا غير ضروري، أو حتى على أنه نقيض للإيمان المسيحي. وقد أدى هذا الفهم إلى تغيير نظرة الإنسان المعاصر إلى العالم مقارنة بالعصور السابقة، وترسخ هذا الحكم المسبق خصوصا في ذلك الجزء من الثقافة الغربية الذي فقد مرجعيته إلى الوحي المسيحي. ففي النزاعات الإنسانية ما بعد المسيحية يقدم الإنسان والله بصورة خاطئة وكأنهما متنافسان، ولكي يؤكد الإنسان معارفه وحريته وتقدمه عليه أن يتحرر من الله. لكنه في نهاية المطاف عندما ينكر علاقته بالله يفقد أيضا إمكانية تأكيد القيمة المتسامية للشخص البشري. هذه هي مأساة النزعة الإنسانية الإلحادية التي وصفها بإسهاب أحد أبرز لاهوتي المجمع الفاتيكاني الثاني هنري دولوباك. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن المجمع يرغب في أن يقدم جوابا واضحا بالنسبة للمؤمنين، هناك أمر مؤكد. كما يقول دستور فرح ورجاء: إن النشاط البشري الفردي والجماعي، أي ذلك الجهد الهائل الذي يبذله البشر عبر القرون لتحسين ظروف حياتهم، يتوافق في حد ذاته مع مقاصد الله. بل يتابع الدستور قائلا: ولا يخطر ببال المسيحيين أن يقابلوا منتجات عبقرية الإنسان وشجاعته بقدرة الله، كما لو أن الخليقة العاقلة تنافس الخالق، بل أنهم على العكس مقتنعون بأن انتصارات البشرية هي علامة على عظمة الله وثمرة تدبيره الذي لا يستقصى. وباختصار، لقد وضع الله في أيدي الرجل والمرأة خليقة لا تزال في حالة مسيرة، أي في طريق النمو والتكامل، لكي يقودها إلى تمامها من خلال نشاطهما الحكيم. تابع أبو الأقدس يقول: وهنا نجد تذكيرا مهما بسر التجسد، فالإنسانية ومعها العمل والتقدم والاستقلالية الحقائق المخلوقة لا تذوب في لقائها بالله ولا ترغى به، بل تؤخذ بكاملها وتستمر في المسيح حرة وفاعلة، فهي في الواقع تجد فيه الحقيقة والحرية الكاملتين. وكذلك في الاحتفال بالإفخارستية توضع ثمرة العمل البشري المتمثلة في الخبز والخمر كل يوم على المذبح لكي تتحول إلى جسد المسيح ودمه. ومن هذا المنظور تنبثق حقيقة مهمة: لكي يلتقي الإنسان بالله ليس عليه أن يتخلى عن مشاغله الأرضية، بل يستطيع أن يعيش دعوته كاملة من خلال إتقان عمله اليومي وتقديسه، فالمسيحيون مثل جميع الناس يشاركون في بناء مدينة البشر، متجهين نحو غاية جميع الأشياء واللقاء بالله، متذكرين هذه الغاية الأخيرة أمام الذين يشاركونهم مغامرة التقدم والعلم والحياة. وبالتأكيد أضاف الحبر الأعظم يقول: ينبغي التمييز بوضوح بين التقدم الأرضي ونمو ملكوت المسيح، غير أن المجمع يؤكد أن هذا التقدم بمقدار ما يمكنه أن يسهم في تنظيم المجتمع البشري بصورة أفضل، له أهمية كبيرة بالنسبة إلى ملكوت الله وجميع ثمار الطبيعة الصالحة وعملنا. بعد أن نكون قد نشرناها على الأرض بروح الرب ووفق وصيته، سنجدها من جديد، لكن بعد أن تكون قد تنقت من كل دنس وأضيئت وتجلت. وأخيرا نتذكر أن التقدم التقني والعلمي لكي يصبح تقدما إنسانيا أصيلا، أي تقدما يشمل الإنسان بأسره وجميع البشر، يجب أن تحركه المحبة وأن توجهه. بهذه الطريقة فقط يمكنه أن يوضع دائما في خدمة الدفاع عن كرامة الإنسان وأن يسهم في تحسين ظروف الحياة الجميع، ولا سيما الأشد فقرا. وختم البابا لاوون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي بالقول: أيها الأخوة والأخوات الأحباء، يدعون المجمع الفاتيكاني الثاني إلى أن نتقاسم الخبز المعرفة والقدرة على العمل لكي يتمكن كل إنسان وكل شعب من تنمية إمكاناته، ولكي نستطيع معا بعون الله أن نبني مستقبلا أفضل. وجه البابا لاوون الرابع عشر نداء مؤثرا في كلمته باللغة الإيطالية خلال تحيته في ختام المقابلة العامة اليوم في 23 من أيلول سبتمبر لمناسبة اليوم العالمي 12 بعد الماء للمهاجرين واللاجئين، الذي يحتفل به الأحد المقبل في 27 من أيلول سبتمبر. وقد جاء نداءه مؤثرا لأنه ركز على معاناة الأطفال والمراهقين الضعفاء الذين يجبرون على مغادرة أرضهم، والذين غالبا ما يقعون ضحايا لمعاناة لا توصف، وعنف وتعذيب واستغلال وظروف صادمة على طول دروب الهجرة حيث يفقدون حياتهم. وقال البابا: أوجه نداء إلى مسؤولية الجميع ليشعر كل واحد بأنه معني بحياة هؤلاء الفتيان الذين ينبغي دائما حمايتهم ومساعدتهم، حتى لو كان طفلا واحدا فقط. وموضوع دورة عام 2026 من اليوم العالمي للمهاجر هو موضوع يرمي إلى لفت الانتباه الجماعي إلى الفئات الأكثر هشاشة في خضم حركة الهجرة العالمية، أي القاصرين الذين تداس كرامتهم في كثير من الأحيان، ليس فقط بسبب المعاناة وأعمال العنف التي يتعرضون لها خلال رحلات الرجاء، بل أيضا في أماكن الوصول حيث لا يستبعد أن يواجه الرفض والعزلة والتهميش وظاهرة هجرة القاصرين، رغم حدوث تحول عام في الاتجاه وتراجع أعدادها في السنوات الأخيرة مقارنة بالماضي، ولا سيما مقارنة بعام 2023 الذي كان على مبالغ السوء، لا تزال تسجل أرقاما مرتفعة. فبحسب بيانات اليونيسف وصل إلى أوروبا خلال عام 2025 وحده أكثر من 35,300 قاصر من أصل أكثر من 155,000 وافدا إجمالا. وفي الأشهر الأولى من عام 2026 تجاوز إجمالي أعداد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا 37,200 شخص، وكان واحدا من كل خمسة منهم قاصرا.
2: سينضم البابا لاوون الرابع عشر إلى مئات الأطفال لتلاوة صلاة المسبحة من أجل السلام يوم الأربعاء الأول من تشرين الأول عند الساعة الخامسة مساء عند مغارة لورد في حدائق الفاتيكان، ومن المنتظر أن يشارك في اللقاء ما بين 700 و1,000 طفل من مدارس ورعايا روما ليصلوا مع البابا وينضموا روحيا إلى أطفال وعائلات ومدارس وجماعات مسيحية من مختلف أنحاء العالم. ويشكل هذا الموعد انطلاقة أسبوع الصلاة العالمي لمبادرة مليون طفل يصلون المسبحة التي تنظمها منذ أكثر من 20 عاما المؤسسة البابوية عون الكنيسة المتألمة. وللمرة الأولى هذا العام ستقام الحملة على مدى أسبوع كامل من الأول إلى 27 الأول لإتاحة المجال أمام الأبرشيات والرعاية والمدارس والجماعات والعائلات في مختلف القارات لاختيار اليوم الأنسب لواقعها الرعوي، مع بقائها متحدة في نية الصلاة نفسها من أجل الوحدة والسلام. ويختتم الأسبوع في 27 الأول في عيد سيدة الوردية. وفيما يصلي الأطفال في روما مع البابا لاوون الرابع عشر، تقام الاستعدادات لمبادرات مماثلة في بلدان عديدة، من جماعات السكان الأصليين في منطقة الأمازون البوليفية إلى رعايا السودان وزيمبابوي وموزمبيق وسيراليون وغيرها من المناطق التي أنهكتها الحرب أو الفقر أو عدم الاستقرار. ففي السودان حيث لا يزال النزاع يتسبب في معاناة هائلة، أكد الأب فرانك ماندوزي من المنطقة الرعوية في كوستي مشاركة أطفال من عدد من الرعاية والمدارس وعلى بعد آلاف الكيلومترات في جماعة من السكان الأصليين من شعب أتسيمان في الأمازون البوليفي. تروي الأخت باتريسيا أليخاندرا بوتيلو لوبيز أن الأطفال يصلون المسبح باللغتين أتسيمانية والإسبانية. وفي زيمبابوي ستجمع رعية القديس كريستوفر التابعة لأبرشية بولاوايو الأطفال يوم الأحد الرابع من تشرين الأول، كما يعتزم كاهن الرعية الأب تشارلز مافوروتو الوصول في الأسابيع التالية إلى الجماعات النائية ومراكز القداس المنتشرة في أنحاء الرعية، وبعضها يقع على مسافات بعيدة. وفي باراغواي أيضا تعتزم إذاعة بايبوكو الترويج للمبادرة عبر برامجها وبث المسبحة مباشرة التي يتلوها أطفال رعية القديس أوجينيو دي مازينود، داعية العائلات والمدارس والرعاية وأساتذة التعليم المسيحي إلى الانضمام إلى الصلاة. وتستلهم حملة عام 2026 رسالتها من رسالة فاطمة: في النهاية سينتصر قلب الطاهر. وفي الدعوة الموجهة هذا العام إلى المشاركين يذكر الكاردينال كورت كوخ الرئيس الدولي لمؤسسة عون الكنيسة المتألمة وعميد دائرة تعزيز وحدة المسيحيين بأن قلب مريم الطاهر يمثل حياة منفتحة بالكامل على الروح القدس ويقدم العذراء نموذجا للإيمان والمحبة والصلاة. وتكتسب المبادرة أهمية خاصة في وقت يواجه فيه ملايين الأشخاص الحرب والعنف والاضطهاد والفقر وعدم اليقين، ومن هنا تريد صلاة الأطفال أن تكون علامة بسيطة وشاملة على الثقة والرجاء. أطفال من لغات وثقافات وبلدان مختلفة متحدون في الصلاة نفسها من أجل السلام. وقد ولدت مبادرة مليون طفل يصلون المسبحة في فنزويلا عام 2005 وتحولت تدريجيا إلى حركة صلاة عالمية تشمل الأطفال والعائلات والرعاية والمدارس والجماعات الكنسية في القارات كافة. وتستمد الحملة إلهامها من الكلمات المنسوبة إلى القديس بيو من بيترالسينا: عندما يصلي مليون طفل المسبحة سيتغير العالم. ولا تقتصر الدعوة على الأطفال وحدهم، إذ تشجع مؤسسة عون الكنيسة المتألمة الآباء والأمهات والمعلمين والكهنة والرهبان والراهبات وأساتذة التعليم المسيحي والعائلات على الصلاة معهم. وليس من الضروري تلاوة المسبحة كاملة، فحتى صلاة بيت واحد منها تتلى بإيمان يمكنها أن تصبح جزءا من سلسلة الصلاة العالمية الكبيرة هذه. وتقام المبادرة الدولية بالتعاون مع مزار فاطمة وشبكة الصلاة العالمية للبابا والعمل الرسولي العالمي لفاطمة، وينضم إليها هذا العام للمرة الأولى اليوم العالمي للمسبحة. كما تضع مؤسسة عون الكنيسة المتألمة موادا للصلاة بلغات مختلفة وتدعو الراغبين إلى تسجيل مشاركتهم لإظهار شبكة الأطفال الذين سيصلون من مختلف بلدان العالم.
3: أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، أكد أن مفهوم المسامحة وطلب الغفران لا يزال يحتفظ بقوة خاصة وبأهمية كبيرة اليوم، مشددا على أن المصالحة لا تعني نسيان الماضي بل مواجهته بالحقيقة والانفتاح على الحوار مع الآخر. جاءت كلمات سيادته خلال تقديم كتاب بعنوان نسامح ونطلب الغفران، وذلك في الجامعة لغريغوريا الحبرية بروما، وهو مجلد يضم أعمال مؤتمر علمي عقد العام الماضي بمناسبة الذكرى 60 للرسالة التاريخية التي وجهها الأساقفة البولنديون إلى نظرائهم الألمان في 18 من تشرين الثاني نوفمبر من العام 65. أشار جالاجر إلى أن تلك الرسالة صدرت في أوروبا عندما كانت القارة القديمة لا تزال تحمل جراح الحرب العالمية الثانية، لكنها شكلت خطوة مهمة على طريق المصالحة بين الشعبين البولندي والألماني. وأضاف أن هذه التجربة تذكر بأن المصالحة تقوم على مواجهة الماضي بصدق وشجاعة وعلى الحوار والثقة، مؤكدا أن المصالحة بالنسبة إلى المسيحي هي قبل كل شيء عطية من الله. هذا ثم دعا المسؤول الفاتيكاني إلى الاستفادة من هذه التجربة في مواجهة الانقسامات والتوترات التي يشهدها العالم اليوم، والحفاظ على ما تحقق على مدى عقود من جهود لبناء السلام والمصالحة. كما أعرب عن أمله في أن تظل تلك الأيدي الممدودة لستين سنة خلت متشابكةً

0: حرب الدبلوماسي الألماني عن أمله في أن يساهم الكتاب الجديد في إحياء هذه القيم وتشجيع مبادرات جديدة تساعد على تجاوز الكراهية والعنف والحروب. بالمقابل قال أندريا بيري مدير مركز الذاكرة والمستقبل وأحد منظمي فعاليات الذكرى 60 للرسالة التاريخية، قال إن الكتاب يوثق جانبا من الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين بولندا وألمانيا، وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن دعم واسع في البرلمان الألماني لتمويل إنشاء البيت البولندي والنصب التذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية من البولنديين في برلين. أعلنت مؤسسة يوزيف راتسينجر بنديكتوس السادس عشر الفاتيكانية منح جائزة راتسينجر لعام 2026 لعالم اللاهوت الأمريكي جون كافاديني، الأستاذ في جامعة نوتردام بولاية إنديانا، تقديرا لإسهاماته العلمية في الدراسات الآبائية ولا سيما أبحاثه حول فكر القديس أغسطينوس. وسيقدم البابا ليون الرابع عشر هذه الجائزة شخصيا إلى كافاديني في التاسع عشر من كانون الأول ديسمبر المقبل خلال احتفال يقام في القصر الرسولي بالفاتيكان. وقال اللاهوتي الأمريكي إنه ممتن لهذا التكريم معتبرا أنه يعكس جانبي رسالته، أي العمل الأكاديمي وخدمة الكنيسة، وأوضح أنه حاول أن يعيش دعوته على مثال أوريجانوس الإسكندري الذي كان يصف نفسه بأنه رجل من رجال الكنيسة. وأكد رئيس المؤسسة الفاتيكانية المذكورة الأب روبرتو ريغولي أن اهتمام كافاديني لا يقتصر على آباء الكنيسة والقديس أغسطينوس وحسب، إذ تناول أيضا قضايا اللاهوت المعاصر، وكتب عن بنديكتوس السادس عشر كما عن البابا فرانسيس. وتولى إدارة معهد ماجراث للحياة الكنسية في جامعة نوتردام، وشارك في تعزيز الحياة اللاهوتية والإيمان داخل الولايات المتحدة وخارجها.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.